من ياي وبيي ياي كسميي كبي كبي كبي ياي سورتي ابردي نامي ايي ماني داسوي انا مي كو انا بيا ميي ياي وهياني وبك